0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 2 FM
2: Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria
5: teman terbaik kamu.
3: Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Dan suci mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu, teman-teman Pro 2, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Nabire dan sekitarnya. Teman Pro 2, selanjutnya suci akan ajak kamu untuk kita gabung ya bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Planner.